حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. وكلمة وحنين، كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده، هل يا ترى

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
2: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود، نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

كره.

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من يوم.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: هنا سيدي بوزيت. عند الإشارة تكون الساعة الثانية ليلاً و59 دقيقة.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: من باريس وعلى موجات راديو الوسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتاً جديداً في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس. هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:00 ليلاً و59 دقيقة.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: رب وهذا مين.
1: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس.

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس. هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

بحبك ما بعرف.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من

ما بعرف.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس. هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى؟
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: حي الوطن.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى المنجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى الموجز الرياضي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة توالياً في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. تقص اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 28 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغما مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغما مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغما والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهتة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغما والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

ما بعرف.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: عشاق الرياضة مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: طارق وهذا مين.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى الموجز الرياضي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة توالياً في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل عبر راديو الوسط. أنا رأفة وأقدم لكم أحوال الطقس. نبدأ من سيدي بوزيد. الطقس الآن 20 درجة مع سماء صافية. الحرارة اليوم تتراوح بين 20 و 30 درجة. توقعات الغد تشير إلى حرارة بين 19 و 33 درجة. ننتقل إلى باريس. الحرارة الآن 11 درجة مع سماء صافية. الطقس اليوم غائم والحرارة بين 11 و 24 درجة. غدا أمطار مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وفي مونريال، الحرارة الآن 4 درجات مع سماء صافية. الطقس اليوم غائم جزئيا والحرارة بين درجتين وتسع درجات. غدا أمطار مع حرارة بين 14 درجات. ونختتم بغزة. الحرارة الآن 24 درجة. الطقس اليوم غائم والحرارة بين 21 و 26 درجة. غدا طقس غائم جزئيا مع حرارة بين 19 و 27 درجة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس. هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Al-Wasat.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم، السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم، الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم، الطقس الجزئي السحبي مع حرارة بين 2 و 9 درجات. وغدا تسقط أمطار مع حرارة بين 4 و 10 درجات. وأخيرا في غزة، الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم، الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس الجزئي السحبي مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
0: فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59 صباحاً و59 دقيقة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للرلقة باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio الوسط.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم الطقس جزئي السحب مع حرارة بين درجتين و 9 درجات. وغدا تسقط أمطار مع حرارة بين 4 و 10 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس جزئي السحب مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
4: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
3: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
4: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
3: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
3: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
4: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
3: وكيف تضمنون المصداقية؟
4: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
3: كلمة أخيرة للمستمعين؟
4: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
3: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس؟

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: عشاق الرياضة مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط وإليكم موجز أخبار الرياضة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
0: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
3: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Al-Wasat.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي، نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: تعرف هذا مين؟
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم الطقس جزئي السحب مع حرارة بين درجتين و 9 درجات. وغدا تسقط أمطار مع حرارة بين 14 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس جزئي السحب مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: من يوم

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.
1: آه،

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: Vous êtes trois auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود، نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم الطقس جزئي السحب مع حرارة بين 2 و 9 درجات. وغدا تسقط أمطارا مع حرارة بين 4 و 10 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس جزئي السحب مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط، أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: نذكركم أن هذه البيانات

أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن

0: الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر عام 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: الآلة العجيبة عم تعزف، هل يا ترى

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين. أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: ما بعرف هن قالولي ومن يومها صار القمر أكبر عتلالنا وصارت.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 11:59.
1: هنا سيدي بوزيد. هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني. سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحباً بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
3: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم الطقس جزئي السحب مع حرارة بين درجتين و 9 درجات. وغدا تسقط أمطار مع حرارة بين 4 و 10 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس جزئي السحب مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
2: نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026.
1: صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا.
2: نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس؟

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: Vous êtes quatre auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: مرحبا بكم في راديو الوسط، معكم رأفت في نشرة أحوال الطقس. نبدأ بمدينة سيدي بوزيد. الطقس الآن 19 درجة مع سماء صافية. نهار اليوم السماء مغطاة بغيوم. درجات الحرارة بين 19 و 32 درجة، والرياح تصل سرعتها إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما غدا فنترقب أفرصة لأجواء مغيمة جزئيا مع حرارة بين 19 و 33 درجة. وفي باريس الحرارة الآن 11 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 11 و 24 درجة. ونتوقع غدا أمطارا مع حرارة بين 14 و 20 درجة. وننتقل إلى مونريال حيث الحرارة الآن 4 درجات وسماء صافية. نهار اليوم الطقس الجزئي السحبي مع حرارة بين درجتين و 9 درجات. وغدا تسقط أمطار مع حرارة بين 4 و 10 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 24 درجة وسماء صافية. نهار اليوم الطقس مغطى مع حرارة بين 21 و 25 درجة. وغدا سيكون الطقس الجزئي السحبي مع حرارة بين 20 و 27 درجة. شكرا لحسن متابعتكم.
0: أنتم تستمعون لراديو

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
1: يبلغ سعر الطماطم دينارين و500 مليم للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند دينارين تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل ديناراً واحداً للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم، أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل

0: Radio Wasat.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.
1: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر عام 2026.
4: صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا.
3: نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

Radio Wasat, la voix de la plaine verte.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
2: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
2: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
2: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
3: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
3: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
3: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
5: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
5: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
5: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
5: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
6: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 1 ظهراً و59 دقيقة.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتاً جديداً في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده، هل يا ترى

0: Vous êtes trois auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

ما بعرف غير

0: راديو الوسط موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. راديو الوسط يقدم لكم.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من زاوية أخرى. نناقش اليوم واقع العمل عن بعد في تونس. هل نحن أمام نهاية المكتب التقليدي أم هي مجرد فرصة جديدة للجهات؟ سؤال جوهري يا رأفت، لكن العمل عن بعد لا يعوض التفاعل البشري المباشر. بالمنطق العقلي، ألا يعد تقليل التنقل مكسبا كبيرا للشباب في سيدي بوزيد؟ المكاسب التقنية موجودة، لكن على حد علمي الشباب يحتاجون للقدوة والملاحظة المباشرة. القدوة ليست حكرا على المكاتب المغلقة، التكنولوجيا تكسر هذه الحواجز الجغرافية تماما. رأفت، أنت تنظر للعمل كأنه مجرد بيانات ومعادلات، أين روح الفريق إذن؟ هذا الكلام تقليدي جدا. العالم تغير والشركات تبحث عن الإنتاجية القصوى لا عن المكاتب. تخلط بين الإنتاجية وبين الحياة المهنية. الإنسان ليس آلة تنفذ المهمة من منزلها. تنهد، تذكري نقاشنا السابق، اتفقنا حينها على أن التوازن هو الحل. نعم، اتفقنا على النموذج الهجيني، لكن الخوف من ضياع الخبرات يظل قائما. بإمكاننا دمج المبتدئين حضوريا وترك المرونة للبقية، أليس هذا حلا منطقيا؟ أتذكر بداياتي في الراديو، تعلمت الكثير من مراقبة زملائي بصمت، هذا لن تعوضه الشاشات، أتفهم ذلك. الحضور الشخصي يظل جسرا للتعلم والتوجيه النفسي والمهني. رغم تحفظاتي، أعترف أن الأدوات الرقمية أصبحت ضرورية لمناطقنا المهمشة في الداخل، وهي كذلك وسيلة فعالة لتخفيف الضغط الديموغرافي على تونس العاصمة. هل تعتقد أن شركاتنا مستعدة تقنيا لهذه القفزة الكبيرة؟ البنية التحتية تتحسن. العائق الحقيقي هو العقليات الإدارية الجامدة. العقليات غالباً ما تفضل السيطرة البصرية على النتائج الفعلية للعمل. لذلك نحتاج لنقاشات مثل هذه، لكسر هذه القوارب الجاهزة. وماذا عن العزلة التي قد تصيب الموظفين، رأفت؟ بالمقابل، نكسب وقت العائلة ونتخلص من إرهاق التنقل اليومي. نعم، لكن العمل في البيت يطمس الحدود بين المهني والشخصي. هذه نقطة جدية. يجب تنظيم ساعات العمل بوضوح تام. في نهاية المطاف، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا صديقي. بالطبع. وأي تطبيق ذكي لن يعوض أبداً تبادل أطراف الحديث حول قهوة الصباح. ضحك، صدقت. تلك اللحظات هي التي تبني فعلاً جسور الثقة. إيمان، شكراً على هذه المصارحة. العمل عن بعد ضرورة، والإنسان جوهرها.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و 33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و 13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و 28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2.8 دينار للكيلوغرام،

0: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
0: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
2: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
2: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
2: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
0: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
0: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
0: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
0: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
4: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
0: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
4: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
0: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
4: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
0: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
4: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
5: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 من أكتوبر.
2: أهلاً بكم في راديو الوسط صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلاً بك سيدي ونشكرك على وقتك.
3: أهلاً بك وأهلاً بالمستمعين الكرام.
2: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
3: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
2: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
3: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
2: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
3: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
2: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
3: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
2: وكيف تضمنون المصداقية؟
3: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاء.
4: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: من راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس، وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان.
1: لا، بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
1: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة.
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
2: من باريس وعلى موجات راديو الوسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم
4: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
5: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
4: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
5: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
4: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
5: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
4: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
6: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
4: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
6: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
4: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
6: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
4: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
5: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
5: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
5: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
5: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
4: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
5: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
4: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
5: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
4: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
5: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
4: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة من زاوية أخرى. نناقش اليوم واقع العمل عن بعد في تونس. هل نحن أمام نهاية المكتب التقليدي، أم هي مجرد فرصة جديدة للجهات؟ سؤال جوهري يا رأفت، لكن العمل عن بعد لا يعوض التفاعل البشري المباشر. بالمنطق العقلي، ألا يعد تقليل التنقل مكسبا كبيرا للشباب في سيدي بوزيد؟ المكاسب التقنية موجودة، لكن على حد علمي، الشباب يحتاجون للقدوة والملاحظة المباشرة. القدوة ليست حكرا على المكاتب المغلقة. التكنولوجيا تكسر هذه الحواجز الجغرافية تماما. رأفت، أنت تنظر للعمل كأنه مجرد بيانات ومعادلات. أين روح الفريق إذن؟ هذا الكلام تقليدي جدا. العالم متغير، والشركات تبحث عن الإنتاجية القصوى لا عن المكاتب. تخلط بين الإنتاجية وبين الحياة المهنية. الإنسان ليس آلة تنفذ المهمة من منزلها. تنهد، تذكري نقاشنا السابق. اتفقنا حينها على أن التوازن هو الحل. نعم، اتفقنا على النموذج الهجيني. لكن الخوف من ضياع الخبرات يظل قائما. بإمكاننا دمج المبتدئين حضوريا، وترك المرونة للبقية. أليس هذا حلا منطقيا؟ أتذكر بداياتي في الراديو. تعلمت الكثير من مراقبة زملائي بصمت. هذا لن تعوضه الشاشات. أتفهم ذلك. الحضور الشخصي يظل جسرا للتعلم والتوجيه النفسي والمهني. رغم تحفظاتي، أعترف أن الأدوات الرقمية أصبحت ضرورية لمناطقنا المهمشة في الداخل، وهي كذلك وسيلة فعالة لتخفيف الضغط الديموغرافي على تونس العاصمة. هل تعتقد أن شركاتنا مستعدة تقنيا لهذه القفزة الكبيرة؟ البنية التحتية تتحسن. العائق الحقيقي هو العقليات الإدارية الجامدة. العقليات غالبا ما تفضل السيطرة البصرية على النتائج الفعلية للعمل. لذلك نحتاج لنقاشات مثل هذه، لكسر هذه القوارب الجاهزة. وماذا عن العزلة التي قد تصيب الموظفين؟ رأفت، بالمقابل نكسب وقت العائلة ونتخلص من إرهاق التنقل اليومي. نعم، لكن العمل في البيت يطمس الحدود بين المهني والشخصي. هذه نقطة جدية. يجب تنظيم ساعات العمل بوضوح تام. في نهاية المطاف، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا صديقي. بالطبع. وأي تطبيق ذكي لن يعوض أبدا تبادل أطراف الحديث حول قهوة الصباح. ضحك، صدقت. تلك اللحظات هي التي تبني فعلا جسور الثقة. إيمان، شكرا على هذه المصارحة. العمل عن بعد ضرورة، والإنسان جوهرها.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
4: Vous êtes 100 auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و 33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و 13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و 28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
1: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
1: يبلغ سعر الطماطم 2.500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
2: أهلاً بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
3: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
3: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
2: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
3: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
2: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
3: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
2: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
3: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
2: وكيف تضمنون المصداقية؟
3: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات بل تبنى خبرا بعد خبر.
2: كلمة أخيرة للمستمعين،
3: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
2: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: هلو.
6: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم دينارين و500 مليم للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند دينارين تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل ديناراً واحداً للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم دينارين و500 مليم للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند دينارين تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل ديناراً واحداً للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: راديو واسات، La voix de la plaine verte.
6: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقي التونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معاً حكايات تستحق أن تروى، وأخباراً تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع إيمان في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في التوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر، تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية. حيث واصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة.
2: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
4: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الرياضي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغداً في غزة يكون الطقس جزئياً مغطى بين 18 و28 درجة. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغداً في غزة يكون الطقس جزئياً مغطى بين 18 و28 درجة. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: أهلاً بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولاً بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 ديناراً و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليماً. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر عام 26 و2000.

0: القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
0: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
0: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
0: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
0: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط يقدم لكم
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
2: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
2: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
2: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
3: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
3: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
3: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
1: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
1: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
1: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
1: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
1: شكراً لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غداً في نفس الموعد.

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروى صاحبة فقرة الطقس.
4: صباح النور، أنا مروى في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
3: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
4: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
3: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
5: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
3: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
5: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
3: وأخيراً أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
6: أهلا بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
3: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
6: سأعد لك جدولا دقيقا يا سيد المدير.
3: شكرا لكم جميعا. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
7: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
8: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة. بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
9: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 4:59.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
2: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروة صاحبة فقرة الطقس.
3: صباح النور، أنا مروة في 26، جئت من عالم الأزياء لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
2: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
3: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
2: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
4: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
2: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
4: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
2: وأخيراً أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
5: أهلاً بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
2: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
5: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
2: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
6: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروة صاحبة فقرة الطقس.
3: صباح النور، أنا مروة في 26، جئت من عالم الأزياء لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحاً ورياح معتدلة والحرارة قرابة 27 درجة ظهراً.
2: وهل ستختارين للسماء فستاناً أزرق؟
3: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
2: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
4: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
2: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
4: تقريبا، لكن من دون نهايات مفاجئة.
2: وأخيرا أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
5: أهلا بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
2: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
5: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
2: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية، وكما يقول المثل من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026. وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين 5 أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم 5 أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية 5 نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
8: Vous êtes 3 auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: Radio Wasat, موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز.
7: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: الوسط، نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية.
1: نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد.
2: نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر.
3: السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة.
4: وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال.
5: الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات.
6: وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة.
7: في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة.
8: وغداً في غزة يكون الطقس جزئياً مغطى بين 18 و28 درجة.
9: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
10: راديو الوسط يقدم لكم
11: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
12: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
11: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
12: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
11: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
12: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
11: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
13: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
11: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
13: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
11: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
13: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
11: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
12: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
11: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
12: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
11: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
12: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
11: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
12: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
11: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
12: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
11: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
12: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
11: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
12: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
11: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
10: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
14: أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
2: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: هالآلة العجيبة عم تعزف، هل يا ترى

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملم بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة. بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروى صاحبة فقرة الطقس.
3: صباح النور، أنا مروى في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحاً ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهراً.
2: وهل ستختارين للسماء فستاناً أزرق؟
3: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
2: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
4: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
2: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
4: تقريبا، لكن من دون نهايات مفاجئة.
2: وأخيرا أحمد خبيرنا في الاقتصاد.
5: أهلا بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
2: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
5: سأعد لك جدولا دقيقا يا سيد المدير.
2: شكرا لكم جميعا. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للرلقة باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: لنهار اليوم بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: هالآلة العجيبة عم تعزف، هل يا ترى

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلتي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: نتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للرلقة باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هالآلة العجيبة عم تعزف وحدها، هل يا ترى

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة السابعة مساء و59 دقيقة.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: راديو وسط La voix de la plaine verte.

راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: أهلا بكم في راديو الوسط صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

Radio Wasat, la voix de la plaine verte.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 26 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: Vous êtes trois auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
2: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد. معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروى صاحبة فقرة الطقس.
3: صباح النور، أنا مروى في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
2: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
3: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
2: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
4: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
2: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
4: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
2: وأخيراً أحمد خبيرنا في الاقتصاد.
5: أهلاً بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
2: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
5: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
2: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعنا
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: تعرف هذا مين.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
5: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
4: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
5: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
4: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
5: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
4: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
5: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. Strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
4: كلام جميل، لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
5: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
4: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
5: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
4: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
6: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, Gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
4: شكراً لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
1: راديو الوسط يقدم لكم
5: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
0: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
5: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
0: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
5: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
0: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
5: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
7: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
5: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
7: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
5: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
7: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
5: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
0: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
6: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
0: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
6: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
0: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
6: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
0: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
5: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
0: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
5: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
0: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
5: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
0: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
5: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 14 درجة. في غزة

0: السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة، وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
2: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين، يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
1: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
2: السرعة والذاكرة، أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
1: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
2: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
3: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
2: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة، لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
2: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
4: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
5: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
6: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد. ويسرني أن أكون صوتاً.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
6: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقرضت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: راديو وسط، La voix de la plaine verte.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغداً في غزة يكون الطقس جزئياً مغطى بين 18 و28 درجة. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتاً جديداً في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول تحية خاصة لباعث هذه القناة صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: استمعتم إلى عمر خيرت فاطمة كان عادل شلبي، عمر خيرت بأوركسترا ألماني قيادة عادل شلبي، من أداء ميونيك بيركشن أنسامبل عادل شلبي. والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 مليمترا بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و 33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و 13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و 28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف صونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف صينية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 ليلا وتسعا وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 26 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

من يوم.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعة 11 ليلاً و59 دقيقة.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: استمعتم إلى عمر خيرت فاطمة كون عادل شلبي عمر خيرت فاطمة بوركسترا المانا قيادة عادل شلبة من أداء ميونيك بيركاشن أنسامبل عادل شلبي. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى الله معك يا هوانا من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى ماتاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و 33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و 13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و 28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: تعرف هذا مين.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس؟

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.